0: الاتحاد 800 عن سبيد ريستركشن.
1: الاتحاد 800 نوري بيو سبيد 200.
0: سبيد 200 الاتحاد 800.